نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: العظيم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.
8: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولا في الأردن، حمله الآن.
4: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً،

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: وربك الغفور ذو الرحمة لو
1: يؤاخذ. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: ملآن بلا عصر الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
11: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
12: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
13: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
7: ملاءان بلاء لعص لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
10: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

0: من فضة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: الآن بلا لعصر الهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة واحدة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة. بلغ حبنا وشوقنا وسلامنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم حين على سنته ومتنا على ملته، وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، واجمعنا به ووالدينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأنت راض عنا يا رب يا رحمن يا رحيم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا رزقته، ولا دين إلا قضيته، ولا مسافرا إلا أهله رددته سالما يا رب العالمين. اجعلنا يا رب في هذا اليوم الكريم ووالدينا من المشمولين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أكرم الأكرمين، اجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. نسألك يا رب نفسا مطمئنة تقنع بعطائك وتؤمن بقضائك وتتوكل عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. وفي هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور محمد بن فرج، مشرف وإمام مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

دائما لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاءنا محمد رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه. ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ها نحن نتفيأ ظلال شهر الربيع، هذا الشهر الذي ولد فيه خير البرية وتاج البشرية وسيد الناس من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. كيف لا وهو القائل عن نفسه وهو الصادق المصدوق: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن المقام النبوي الشريف، ليعلم من لا يعلم، وليتعلم الجاهل كيف يكون الخطاب والحديث عن مقام النبوة لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس أيها الأحبة حين لم يعلم مقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه كما يتحدث الناس عن الناس. نعم، والله تعالى أضرنا أن يكون الخطاب لحبيبنا خاصاً ومميزاً. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. إذا تحدثت عن المقام الشريف فتأدب وتكلم بما يليق بالمقام، فهو سيد ولد آدم وخير الناس. حديثنا اليوم فقط لنكشف لكم عن مقامه الشريف، لنتعلم كيف نتعامل مع المقام الشريف. الله عز وجل في كتابه العزيز كشف لنا عن مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، فضله على سائر الأنبياء والرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسأبين لكم في مقارنة بين الحبيب وبين أخ له نبي الفارق ما بينهما.
لتعلم المقام المحمدي الشريف. الله عز وجل لما خاطب كليمه موسى عليه السلام قال له: ولتصنع على عيني ليبين له رعايته له. ولما خاطب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنك بأعيننا. وفارق بين العين المفردة والأعين التي بلا حدود ولا عدد، لتعلم كم المقام بين هذا وبين هذا على جلالة قدر سيدنا موسى عليه السلام. لما أراد الله عز وجل أن يناجي كليمه موسى جاء به إلى وادي طوى في أرض سيناء، ولما أراد أن يناجي حبيبه ومصطفاه جاء به إلى سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. والفرق بين طوى وسدرة المنتهى هو المقام ما بين حبيبنا وموسى عليه السلام. مقام حبيبنا كبير، ما خاطبه الله تعالى في كتابه العزيز إلا بوصف النبوة والرسالة: يا أيها النبي 13 مرة. والله عز وجل يخاطبه ويناديه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولكنه قال: يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى. أما حبيبنا فكان يخاطب بنبوته ورسالته، والذي يخاطبه هو الله. نعم أيها الأحبة، مقام حبيبنا أشرف وأعلى مما تتخيل عقول البعض منا. الله عز وجل جعله أسوة للبشرية، أسوة للبشرية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله تعالى جعل من مقام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أن خصه بصلاة خاصة. يا الله، ما كانت إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وأمر الملائكة أن يصلوا عليه، وأمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي مقام هذا؟ أي مكانة هذه لك يا رسول الله؟ مكانة عالية وسامية، جعله خاتم الأنبياء. الخاتم خلاص به ينقطع الحبل، حبل الوحي من السماء إلى الأرض. وأهل التفسير قالوا: الخاتم هو القمة ومسك الختام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الصحيحين عنه أنه قال: لا نبي بعدي. ماذا نحدثكم عن المقام الشريف؟ ماذا نقول لك يا رسول الله؟ مقامك يسمو فوق العقول والتصورات،
ولهذا ينبغي علينا أيها الأحبة إذا قصصنا أو تكلمنا أو تحدثنا عن مقامه الشريف كنا ننتقي الكلام انتقاء يليق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقامه أن الله تعالى جعله عنوان رحمته لجميع الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان عنوان الرحمة وسبب الرحمة. فأي مقام هذا لك يا رسول الله؟ لو أردنا أن نتكلم عن الآيات التي تحدثت عن مقامه لطال المقام بنا كثيرا، غير أن المقام لا يسمح، فأكتفي بما سمعتم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله، وأقول قولي هذا.

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي محمد خير البشر. ما التفتت عين وما سمعت أذن بخبر عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ومن مقامه الشريف أن الله تعالى أثنى وامتدح صفاته وخصاله صلى الله عليه وآله وسلم، فخاطبه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. غير أن كمال تعظيم المقام الشريف أن نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكثر من الصلاة عليه، لأنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة عليه ترفع الهموم وتكشف الغموم وترفع الدرجات وتأتي بالحسنات. ولا ننسى أحبتي أن نكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي سلاحنا على أعدائنا إن شاء الله تعالى. ولا ننسى كذلك أن نقرأ سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، كل ليلة، فإنها منجية من عذاب القبر وتشفع لصاحبها يوم القيامة. ولنكثر من الاستغفار، فإن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أذكار تربطنا بالحبيب وتجعلنا ممن يوقر مقامه الكريم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدنا يا رسول الله. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا الله، احفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. اللهم من أراد ببلادنا وأهلنا خيرا وإصلاحا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا وفتنة وغدرا ومكرا وفسادا فعليك به يا الله. اللهم يا الله، احفظ أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم بنصرك يا الله. اللهم أعنهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ووفق اللهم ملك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون

0: التفوق.
1: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله

العبادات، ترى الخير، ترى التربية، بيت مسلم. فرق كبير بين بيت المسلم وبيت غير المسلم. أعلى هذه البيوت على الإطلاق بيت النبوة، هو قدوة لكل بيت، مثل أعلى لكل بيت. بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها. يعني أحياناً امرأة صالحة عندها بيت، تزوجها رجل يأبى أن يسكن في بيتها، إن كانت صالحة وقدمت لك هذا البيت معونة لك، ما الذي يمنع أن تسكن عندها؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة في بيتها، فكانا أسعد زوجين وأكرم عروسين، ونالت رضا الله عنها بشرف كرمها الله به، فكانت أم المؤمنين الأولى، أم المؤمنين الأولى. يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذه زوجة النبي الأولى وهي أم المؤمنين الأولى، يعني أعلى مرتبة في المجتمع الإسلامي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هي في مقام أم لكل مؤمن، وزوجاته أمهاتهم. عاش النبي معها في بيتها، وكان بيتاً كسائر البيوت. تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عمر حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع على حصير وأثر في خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر لماذا تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر إنها نبوة وليست ملكا. أنا مالي ملك، هذه النبوة. يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يبدو أن التقشف والفقر والضعف أقرب إلى العبودية. ليس هناك ما يمنع أن تكون قويا أو أن تكون غنيا، ولكن القوة مزلق خطير والغنى مزلق خطير، قلما ينجو منه إنسان. يعني بالمئة فقير تجد 80% عبيد لله، لكن بالمئة غني لا تجد 10 عبيد لله. الغنى مزلق والقوة مزلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد الغنى المطغي أحد أكبر المصائب، الغنى المطغي أحد أكبر المصائب. وكان بيتاً كسائر البيوت، لم يكن كما تصوره بعض الكتب قصراً كبيراً، إنما هو بيت صغير. كلكم سمع مني كثيراً أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان صغيراً إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصلي وزوجته نائمة، فكانت تنحرف قليلاً كي يسجد. ما هذا البيت الصغير وهو سيد العالمين؟ فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أيها الإخوة، قدمت السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها. وقال بعض المفسرين: هذا معنى قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه السيدة الشريفة الغنية نالت شرف أن تكون أم المؤمنين زوجة سيد المرسلين وأن تقدم له مالها وبيتها ونفسها. يعني أريد أن أعلق تعليق، إذا كان أخ طالب علم وأخ ثاني يعمل ويقدم له، هل تصدقون أن الذي يعمل ويقدم له لا يقل عن أجره؟ الله عادل. أنا أخ كريم قال لي أنا طالب طب، قلت له من ينفق عليك؟ قال أخي يعمل في حرفة هو الذي ينفق علي. والله أيها الإخوة، رأيت الثاني الذي ينفق على الأول بطلا بطل. سمعت عن أحد الأشخاص له ابن وابنة، هكذا سمعت، الابنة تعمل في الخياطة وهي التي أنفقت على أخيها حتى صار طبيبا. كان من وصية الأب أن يقتسم الأخوان المال بالتساوي، والله عز وجل أكرم الطبيب بدخل كبير جدا، فكان يعطي نصفه لأخته لأنها سبب نيله هذه الشهادة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإنسان يعمل ويقدم لطالب علم، أنا أتصور أن له عند الله أجرا كبيرا، أن هذا الذي يعمل ويقدم لطالب العلم لا يقل في الأجر عن طالب العلم. لذلك مرة كنت في حفلة، قام أحد الخطباء ألقى كلمة أعجبتني، قال إما أن تكون داعية وإما أن تتبنى داعية. هلا آلاف طلاب العلم في الشام أتونا من أماكن بعيدة، من الشمال، من الشرق، من الجنوب. لو واحد تبنى طالب علم، أنفق عليه، اعتنى به، يسر له منزلا، وعاد إلى بلده عالما كبيرا، داعية، خطيبا، هل تصدق أن هذا الذي اعتنى به في الشام وقدم له المسكن والطعام والشراب والكساء له الأجر نفسه لهذا الداعية؟ إن لم تكن داعية تبنى داعية، إن لم تكن عالما كن في خدمة عالم، في خدمة دعوة، لا أقول عالم بالذات، كن في خدمة دعوة، إن لم تكن داعية كن في خدمة دعوة. يعني مثلا هذا المسجد لا تبتعدوا كثيرا، هؤلاء الذين بنوه وزينوه وكسوه وفرشوه، أنتم تأتون إلى مكان لطيف جميل مهيأ منظف، يعني نحن يتوهم كل منا أنه هو الجنة له، كل من ساهم في هذا المسجد له مثل أجر الذي يتكلم. الله عز وجل كريم، هذا بنى، هذا خطب، هذا درس، هذا أدار المشروع، هذا هيأ. عند الناس قد تغيب بعض الحقوق، أما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أبدا. ماذا فعلت هذه السيدة؟ قدمت بيتها ومالها ونفسها للنبي. كم تتصور أجرها؟ كم؟ هيأت له جوا. أيام تلاقي كتاب بيقول لك إلى التي هيأت لي جو التأليف، إلى التي أحبتني بعطفها، إلى التي هيأت لي كل وسائل النجاح، إلى زوجتي. يرى أن هذا المؤلف الذي ألفه مدين به لزوجته. ماذا فعلت زوجته؟ طبخت ونظفت وهيأت له الجو الهادئ وأطعمت الصغار وأبعدتهم عن أبيهم لئلا يتشوش. يقول لك هالمؤلف لولا زوجتي ما ألفته. يعني أظن أنه واحد عم يتكلم الأجر كله له، لا، مئة واحد عم يعاونه. أي إنسان قدم معونة، هذا نظف المسجد، هذا هيأ الحاجات، هذا هيأ الكهرباء، هذا صلح الأجهزة التدفئة، هذا عاون، كل واحد ساهم في دعوة له أجر كبير. نحن أسرة أخواننا الكرام، افهم هذا المفهوم، أسرة، كل واحد له دور، وما في حدا أحسن من حدا، كل واحد له دور.
دقق، امرأة غنية، النبي عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إليها، هو يدعو إلى الله في زمن عصيب، هيأت له البيت، هيأت له المال، هيأت له نفسها، هيأت له سكناً، كانت معواناً له، كانت مسلية له، مصبرة له، لا يعلم إلا الله الأجر الذي نالته بهذا العمل. يظن في أشخاص بالواجهة، أشخاص جنود مجهولون، تلاقي جامع إنسان بالواجهة عم يتكلم، بس في معه ناس قدموا مساعدات كبيرة جدا، لا أحد يعرفهم لكن الله يعرفهم. والله أيها الإخوة، أنا تلوت على مسامعكم هذا الخبر كثيرا، لما جاء رسول من نهاوند يخبر سيدنا عمر بما جرى في هذه المعركة، قال له مات خلق كثير، قال له من هم؟ قال له أنت لا تعرفهم، فبكى عمر وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ إذا أنت مخلص لله وكنت في خدمة دعوة، دعوة تحتاج هذا نظم المكتبة، هذا نظم الدروس، هذا سجل، هذا ألف كتاب، هذا أعان الفقراء، هذا لبى خدمة الإخوة الكرام، هذا توسط حتى وظف الأخ، هذا هيأ زواج أخ، هذا فرش المسجد، هذا أنار الكهرباء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فرآه متألقاً، قال من نوره؟ قالوا تميم الداري، فقال له نور الله قلبك كما نورت المسجد. أثنى عليه النبي ثناء كبيرا. يعني ملخص التعليقات، إن لم تكن في قمة الدعوة كن أحد أعوانها، إن لم تكن في قمة الدعوة كن أحد أعوانها، ليكن لك مساهمة بشكل أو بآخر. والله في إخوان أنا والله من أعماقي ممتن منهم، ما في مشكلة صحية إلا ويتولونها بالرعاية والعملية والمستشفى والطبيب. طيب هذا يد يمنى، هذا بالطب، هذا بالهندسة، قضية بالمسجد، مشكلة تهوية، إضافة، تحسين، توسيع، متمكن، هذا مهندس وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة، هذا طبيب وضع علمه في سبيل هذه الدعوة، هذا محامي وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة، هذا مؤلف وضع علمه في سبيل هذه الدعوة، ليكن لك مساهمة في هذه الدعوة، وأنت عندئذ جندي عند الله، عرفت أو لم تعرف، سيان، نوه بك أو لم ينوه، أشاروا إليك أم لم يشيروا، لك مساهمة. كثير أحياناً أنا أعجب بأخ قال لي أنا أعمل في هذا العمل، أنا أعمل في الكهرباء، أي خدمة أنا جاهز. والله شيء جميل. أنا عندي محافظ، تحب أن أقدم لطلاب المعهد؟ بارك الله بك. أنا عندي أحذية، أنا عندي كنزات، أخوان كثر جاءوا بأشياء كثيرة جداً لطلاب المعهد، طالب لبس كنزة، لبس حذاء، أخذ محفظة، ساعة، يعني إنسان نقلهم بالسيارة من محل لمحل، إنسان اعتنى بهم في الطعام والشراب. لا بد لك من أن تساهم إن كنت مخلصاً، عرفت أو لم تعرف، نوه بك أو لم ينوه، أشاروا أو لم يشيروا، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أنا هذه وقفتي، قدمت رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها، وتفانت في طاعته وخدمته وتهيئة كل أسباب السعادة والراحة له، فكانت بحق الزوجة المثالية الكريمة الصالحة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فكيف إذا كان هذا الزوج نبياً؟ فكيف إذا كان هذا الزوج رسولاً؟ فكيف إذا كان هذا الزوج سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم؟
هنيئاً لها على هذا المقام. يعني الحقيقة الإنسان يغبط إذا كان له عمل في الدعوة، في خدمة دعوة إلى الله، خدمة خالصة. يعني أخ من إخواننا الكرام من الصين يأخذ بعض الدروس ويترجمها إلى اللغة الصينية. والله أنا قرأت مقالة لما شيء مستحيل أفهم حرف، كل حرف صيني كلمة. قال لي هذه مقالتك، مجلة كبيرة. قال لي نحتاج إلى غلاف لأن هذه المجلة ترسل إلى الصين. والله أكبرتهم، يأخذون بعض الخطب بعض المقالات يترجمونها إلى اللغة الصينية يطبعونها، أما هم بحاجة إلى غلاف. أخ كريم من رواد المسجد يعمل في الطباعة، قلنا له بدنا غلاف، قال حاضر، أجمل غلاف 5 ألوان طلعوا، قال لي هدية. ساهم، يعني حرفته ساهمت في الدعوة. ما في مصلحة، ما في حرفة إلا ولها مساهم في الدعوة. أستاذ فيزياء، في أخ هيك بحاجة كم درس فقير، أنا جاهز. أستاذ إنجليزي، أستاذ عربي، أستاذ رياضيات، هي بالتعليم. بالهندسة في مهندسين، توسعة، تزيين، حل مشكلات، مرافق عامة، حلت كل مشاكل المسجد. أخ أحد الأخوة المهندسين قدم كل علمه للمسجد، أخ طبيب قدم كل خبرته للمسجد. إذا ما كنت داعية كون في خدمة دعوة، هي الصفحة. عرفت أو لم تعرف، هذا الذي أعلق عليه من قول المؤلف كان قدمت رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها وتفانت في طاعته وخدمته. بصراحة الزوجة أحياناً تتمادى مع زوجها، السبب يعني هو يعيش معها في بيت واحد، وأزهد الناس في العالم أهله وأولاده، لكن مقام النبي زوجته، شوف، تفانت في طاعته وخدمته. كل إنسان له مكانه، بس أحياناً ترفع الكلفة بينه وبين زوجته، ترفع، لكن مقام النبي ينبغي أن يكون عالياً جداً. فمع أنه زوج كانت تتفانى في طاعته وخدمته. يعني هلأ تلاقي زوجة عمرها 15 وزوجة عمره 33 تقول له سعيد باسمه، تتطاول باسمه، يعني في فارق بالسن كبير. أما زوجات النبي يخاطبنه بالرسالة، يا رسول الله، في البيت، وطبعا بين الزوج والزوجة يعني في علاقة حميمة كما يقولون، ومع ذلك مكانته عالية. والله قال لي واحد، بس لا تضحكوا، قال لي قاعدة على كنبة زوجته، هو على الأرض قاعد مفتوح جهاز هذا الرائي اللعين، قال لي نكشتني برجلة غير القناة. هي زوجة طبعا طلقها. نعم، كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها. بنفسها أيام أبوك بده كاسة مي، إيه هي قاعدة مرتاحة، أبوك بده كذا جيبي له، تعطي أوامر بس. أما أن تقوم الزوجة وتخدم زوجها بنفسها في أعلى درجة بالاحترام. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها ولا تكلف أحدا غيرها بذلك، مع أنها عرفان مقامه، مع أنه أكثر من يعمل في الحقل الديني، يعني أجهل الناس بمقامه أهله وأولاده، يعني كأنه في تقصير بحقه. أما النبي عليه الصلاة والسلام زوجته تعرف مقامه العالي. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، دققوا الآن، قد يقشعر جلدكم، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يعني رب العالمين سلم عليها، ماذا فعلت؟ كانت في خدمة النبي، أعانته، يسرت له الدعوة، خففت عنه الأحزان، كانت عونا له. في مرأة عبء على زوجها، عبء يعني الدخول للبيت جحيم، لسان طويل ورغي وتعليقات وكلام قاسي وصوت مرتفع، كتلة إزعاج، عبء في زوجة سكن. فكانت هذه السيدة العظيمة سكنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. في صحيح البخاري هذا الحديث، تلقت سلاما من الله. والذي تسمعونه كثيرا أن جبريل عليه السلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أقرئ صاحبك من الله السلام وبلغه إن الله راض عنه. فهل هو راض عن الله؟ أنت لما تخدم عباد الله عز وجل تتفانى في خدمة عباد الله، بيحبك إنه الله وفي والله شاكر شكور. لما أنت تخدم عباده ترحمهم، تعطف عليهم، تيسر لهم أمورهم. اسمعوا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنسان مقطوع، إنسان مريض، إنسان بحاجة إلى مساعدة، عليه دين، يسرت له أموره، تنام ملء العين لأن الله راض عنك. وإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. إذا أحبه، الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه والويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. بيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: كانت السيدة خديجة حريصة على رضا النبي بكل ممكن. والله مرة يعني أحد أصدقائي توفيت والدته، فذهبنا للتعزية، أبوه بثمانين بكى بكاء مرا، خففنا عنه مصابه في نهاية التعزية، قال: والله قرابة 50 عام وأنا لي بصحبتها، وما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها. ولا ليلة، هي زوجي. وفي زوج آخر لك: ولا ليلة كنت مبسوط، ولا ليلة. هذه زوجي وهذه زوجي، شتان بين الزوجتين. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أسوق هذا الكلام للأخوات المؤمنات: والله الزوجة إذا كانت زوجة مثالية أحسنت تبعل زوجها وأولادها، والله قد تجد لها مقاما عند الله يفوق 100,000 رجل، والله ولا أبالغ. الأول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. امرأة تعتني بأولادها، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادها عند الجيران في استقبال، الأولاد بالطريق بلا أكل، فلتانين ما كتبوا وظائفهم، بيت فلتان من بيت لبيت. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. تربية الأولاد عمل عظيم من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أنا أعرف يعني بيوت
هم المرأة أولادها وزوجها، طعامهم وشرابهم ودراستهم وغرفتهم ونظافتهم ومستقبلهم. يعني امرأة أنجبت 5 أولاد ربتهم تربية عالية ثم توفاها الله للجنة رأسا، الأمومة الكاملة تكفي لدخول الجنة فقط، ما فعلت شيئا إلا أنها ربت أولادها. لا ما نحكي على هذه، التعليق ما ورد بالحديث. نعم طبعا، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء يخاطب امرأة مؤمنة مسلمة مصلية صائمة أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قال ولم يصدر منها ما يغضبه قط إطلاقا. أنا كلمة أتأثر بها تأثرا كبيرا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سيدنا الصديق يقول ما ساءني قط، ولا بكلمة ولا بموقف، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر، ما ساءني قط، أعطاني ماله وزوجني ابنته، فاعرفوا له ذلك، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. لم يصدر منها ما يغضبه قط، ولا كلمة ولا نظرة. أيام بزورك الواحد بعمل لك ما حكى، بقول لك ما حكيت شيء، زورتني بس. أيام النظرة قاسية، أيام نظرة حادة، هذه إساءة. أيام في ابتسامة، في أدب، في بشاشة، في تهذيب. يعني زوجة متعبة جدا، سحقت زوجها، كل يوم مشكلة، كل يوم قضية. ألا بس رايحين يوم يوم أي يوم، لا اتفقوا سوا، يوم تزعجه يوم بتريحه، يوم الراحة بكرة بدي ازعجك أكل، غدا ما ارتاح ولا يوم منه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى ما حدث عندما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة، طالبنه ببعض الرفاه، ببعض النفقة الزائدة، بطعام أطيب، ببيت أوسع. فغضب عليه الصلاة والسلام حينما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال لما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة غضب واعتزلهن شهرا في غرفة عالية حتى أنزل الله تعالى آيتي التخير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يروى أن السيدة خديجة لم تسأل النبي هذا إطلاقا أبدا، راضية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، طلبات خفيفة. اللي فاتت مهندس زوجة صاحب البيت مكلف الحمام 350,000 سيراميك، قالت له كله كسره ما حلو، كله كسره. بقى ما علاقة أن سيدنا جبريل بشرها ببيت في الجنة؟ قال لأنها كانت سيدة بيت أولى في الدنيا، بيت منظم نظيف، في خدمات عالية، في راحة للزوج، في تصبير،
في عناية، لأنها كانت سيدة بيت مثالية في الدنيا، بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة. إذن حينما بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، لأنها كانت في الدنيا سيدة بيت مثالي لا نصب فيه ولا صخب، وفرت الراحة لرسول الله. دعاها إلى الإيمان فأجابت عفوا، فكانت أول امرأة أسلمت، ولم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل الزوج إذا تغضبت عليه حليلته. يعني أكثر الأزواج بينشأ خلاف، يغضب منها ويرفع صوته ويتألم ويخرج من البيت غاضبا. قال لم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل إذا تغضبت عليه حليلته. واحد أراد أن ينصح أو أن يفصح عن طباعه لمخطوبته، قال إن في خلقي سوءا. قالت له مخطوبته إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. عبارات دقيقة أعيدها على مسامعكم. قال السهيلي رحمه الله دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا، ولم تحوجه إلى أن يصخب كما يصخب البعل إذا تغضبت عليه حليلته، ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. امتلأ قلبها بحب النبي وتقديره واحترامه، وهي ترجو أن يكون له شأن كبير. والله في قصة وردت في فتح الباري سأرويها على مسامعكم. روى الفاكهاني في كتاب مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له، وبعث بعده جارية يقال لها نبعة، فقال لها انظري ما تقول له خديجة وقت الخطبة، فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت بأبي أنت وأمي، والله ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، وادعو الإله الذي يبعثك لي. قالت فقال لها والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا. يعني رغبت أن تكون زوجة النبي لما ألهمها الله أنه سيكون له شأن كبير، وقالت إن كنت كذلك لا تنسى أن تسأل الله لي أن أكون معك. والنبي عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذه العبارات، عرف للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها. أيام إنسان يكون فقير بالزواج، هذه الزوجة تتحمل معه ألوان الفقر، فإذا اغتنى أراد أن يغيرها، نسي الماضي. عرف النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها، وبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء، فلم يتزوج غيرها في حياتها إكراما لها، وصان قلبها من الغيرة عليه، وعاش معها وحدها أكثر مما عاش مع غيرها. فقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج السيدة خديجة 38 عاما، انفردت خديجة منها 25. عاش بعد 38 سنة
25 مع خديجة وحدها. هذا هو الوفاء. إذا واحد تزوج واحدة وطلق أو ماتت وزوج الثانية بيقول خلصنا منها، الله ريحنا، ما في وفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الأوفياء، وبقي على محبتها والوفاء لها إلى أن توفاه الله تعالى، وقد صرح بحبه لها للسيدة عائشة رضي الله عنها، وقال لها: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. شو قولها؟ رزقت، معنى إذا إنسان بحب زوجته نعمة والله، هذا رزق منه. يعني بيكرهها، قاعد يبش طول النهار ما بحبها، شيء صعب. هذه التي يسكن معها طوال حياته لا يحبها. نري ما عدا أنه هي أحسن اختيارها، لا، إني رزقت حبها. وبصراحة أيها الإخوة، الإنسان إذا غض بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته، اطمئنوا، إذا غض بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته. إني قد رزقت حبها. قال: فحبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فضيلة تفضل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع الحديث عن هذه السيدة الأولى التي كانت أول زوجات النبي، وكانت أحب نسائه إليه، وقد عرف قدرها وحبها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: اسمع. المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

اسمع. ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة. أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06 550 8080. المركزية تويوتا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.

0: معروف.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-734.

0: أحلى من فرحة النجاح؟ وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: صفر
3: ستة
4: خمسة
2: تمنمية
4: سبعمية.
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

معروف. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

كل شي مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح انا مش عم جري

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: طيب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

Okay, okay.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.